من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين، معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi amalan kita ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-16 dari Ahadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku wasiat. Maka beliau menjawab, jangan marah. Lalu ia mengulang beberapa kali, Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fi din ma'asyur al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan fadilatul syaykh al-imam al-allamah Salih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Al-ghadab wal-ridha, marah dan ridha, adalah dua perangai, dua watak yang ditabiatkan kepada manusia untuk suatu faedah dan kemaslahatan. Untuk suatu faedah dan kemaslahatan. Maka orang yang tidak pernah marah, padanya ada kekurangan. Kalau ada orang yang tidak pernah marah, akan tetapi barakallahu fikum, apabila seorang marah,

0: halangi kita dari setiap perkara hina dan rendah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
1: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah dari hadis yang ke-22 yang kita baca kembali hadisnya sekedar mengingatkan pembahasan kita. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Abdullah Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا رواه مسلم. Dari Abu Abdullah Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, pendapat engkau ya Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku menunaikan salat-salat yang wajib dan aku berpuasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan aku tidak menambah sedikit pun, apakah aku akan masuk jannah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Lantas ia berkata,

0: singa, iyadzan billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan, menggambarkan tentang kerasnya hati. Asalullah salamah wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua, termasuk dari golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang suka dengan nasihat, suka dengan peringatan, suka dengan bimbingan. Lebih-lebih lagi, bila yang memberikan bimbingan, nasihat kepada kita adalah para ulama, hafizahumullah, nasihat-nasihat yang didasarkan kepada kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadha wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Pada kajian kita yang lalu, telah kita baca hadis Abu Najih Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu pada hadis yang ke-28 berupa wasiat-wasiat penting Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana dalam hadis ini barakallahu fikum sahabat Al-Irbat Ibn Sariyah radhiyallahu anhu menyebutkan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kami sebuah nasihat.

له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah.

هدي محمد صلى الله على آله وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.